سنقرأ بعض الأعداد الموجودة في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا عن موضوع الصلاة وكما علمها الرب يسوع المسيح. ففي إنجيل متى قال الرب: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، لأنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. ثم يقول: أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. ففي هذه الأعداد نجد الرب يسوع يحذر التلاميذ أن يتجنبوا بعض التصرفات كما يتصرفها الآخرين الذين يريدون أو يحبون الظهور للناس عند الصلاة. فوصفهم بالمرائين، ووصفهم بأشخاص الذين يكرروا الكلام باطلا، مع أنه كلام صلاة، ولكن تلك الصلاة يعتبرها الرب باطلة لأن هدفها هو التكرار وليس أكثر. وكأنه بالعالم يظن أنه إذا سمع الرب الصلاة نفسها مرارا كثيرة مكررة دون الاستفادة سيتأثر منها أو يتحرك قلبه أكثر. ولكن الرب يسوع يذكر التلاميذ ويعلمنا نحن الآن في القرن 21 أن الصلاة هي ليست بتكرار الكلام، ظنين أن الرب يستجيب الصلاة بتلك الطريقة. والبعض يتصرف عندما يصلون كالمرائين، يكبرون الكلام ويعظمون ويفخمون العبارات، ظنين أن الرب يتأثر بهذا الكلام أو بهذه العبارات الفخمة. ولكن الرب ينظر إلى القلب، ولهذا لما أتى التلاميذ إليه دون البشير لوقا وقال: لما أتى التلاميذ قالوا له: يا رب علمنا كيف نصلي. فقال لهم في الأصحاح 11:2، قال لهم: متى صليتم فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فهذه الصلاة علمها الرب يسوع للتلاميذ ليس لتكرارها، ولكن لاتخاذها كنموذج لصلاتهم. وهدف الرب يسوع أن يعلمهم أكثر بكثير من تكرار الكلام. فيقول لهم أولا أن الصلاة هي عبادة كاملة للرب. ولهذا لما يأتي الإنسان أمام الرب يسوع للصلاة، الهدف من ذلك التقرب هو ليس تكرار الكلام أو تفخيم الكلام كما ذكر في السابق، ولكن الشعور والمعرفة والتأكيد أنهم في علاقة عبادة مع الرب يسوع. ولهذا لما يأتي الإنسان أمام الله، الله يعرف ما في القلب قبل أن يتكلم اللسان. ولهذا يطلب الرب من الإنسان أن يأتي للعبادة وليس للكلام فقط. الله يطلب من الإنسان ليس فقط العبادة، ولكن يطلب منه الشركة أيضا. الله يريد أن يكون في شركة كاملة مع الإنسان. ولهذا الصلاة هي المفتاح الوحيد الذي به يستطيع الإنسان أن يتقدم من الله في أي ساعة شاء. هي شعور قلبي. الصلاة هي شعور امتنان. ولهذا لما نأتي أمام الله هي ليست كما يذهب إلى الدكان، ولكن كما يأتي أمام الذي هو يملك الكل والقادر على كل شيء. ولهذا نأتي بثقة من القلب وبثقة من الفكر، عالمين أن الله يهتم بأفكارنا وقلوبنا ومشاعرنا. فإن كان هناك عجز أو ضعف أو ضيق نشعر به، الله يعرف بذلك قبل أن نتكلم، لا بل هو يعرف أكثر بكثير من الكلمات التي نعبرها. ولهذا يريدنا الرب أن نأتي إليه بامتنان، لأنه يعرف كل شيء. يريدنا أن نأتي إليه لأنه قبلنا. ما
مع كل ضعفاتنا وخطايانا. ولهذا الخاطي يأتي إلى الرب ويقول له: يا رب اغفر لي لأني أنا خاطي. والرب قادر أن يغفر تلك الخطية ولذلك الإنسان. الصلاة ليست فقط هي عبادة أو شركة، ليست فقط شعور قلبي أو شعور امتنان، ولكن الصلاة هي الطلب والأخذ. ولهذا لما قال الرب لتلاميذه: أما ما أنتم فمتى صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وهنا أيضا يعلمنا الرب في هذه الصلاة أنها صلاة قوية جدا، تعطينا القوة أو تعطينا أن نختبر قوة الله في حياتنا، قوة الله في استجابه للصلاة. ولهذا لا يطلب الرب منا أن نأتي إلى الله في الصلاة إن لم يقدر هو أن يستجيب الصلاة. ولهذا نجد هنا أيضا وعد من الله، كأنه وعد مضمون، لأنه لما قال: أما أنتم فمتى صليتم؟ فقولوا، كأنه يقصد أيضا أنه إذا صلينا كما هو يشاء، هو قادر ومستعد أن يستجيب الصلاة، لأن الصلاة هي حسب مشيئة الله، ويريدنا الله أن نصلي حسب مشيئته لكي يستجيب لنا. ليس فقط صلاة من أفكارنا أو من قلوبنا، ولكن يريدنا أن نصلي باتفاق كامل مع إرادته السماوية. ولهذا نسأل: كيف ممكن للإنسان أن يعرف إرادة الله عند الصلاة؟ فالبعض يظن أن الله هو كدكان كبير جدا، وعندهم الأمور الكثيرة التي بإمكاننا أن نشتريها أو نتبضع بها، ولكن الرب ليس كذلك. لكن الرب هو أب لنا، ولهذا قال: متى صليتم؟ فقولوا: أبانا. ومن هو الأب إلا رب العائلة، إلا الشخص الذي عنده الأولاد، ويريدنا أيضا أن نأتي إليه كأولاد له. وهذا يدعونا أن نسأل السؤال: هل نحن مولودين في تلك العائلة؟ لأن إن لم نكن مولودين في عائلة الرب، لا نستطيع أن ندعوه أبانا. ولهذا الناس يحتارون كيف يكونون العلاقة مع الله، فالبعض يخاف منه، والبعض يهرب منه، والبعض يأتي إليه بتخوف. ولكن الله يريدنا أن نأتي إليه كبنين وبنات، وندعوه أبانا الذي في السماوات. ويقول الذي في السماوات لأنه ساكن في السماوات، مالئ الكل ومالك الكل. هذا هو أبونا السماوي الذي يدعون إليه في الصلاة. والصلاة هي مفتاح أعطاه الله لكل إنسان أن يأتي إليه. فالإنسان البعيد عنه بإمكانه أن يأتي إلى الله ويقول: يا رب أنا أريد أن أكون قريب منك، ولهذا أأتي إليك بالصلاة. أنا عارف أنك أنت عارف بكل ما في قلبي، بكل مخاوفي، بكل أفكاري، بكل ضيقاتي، أنت عارف، ولكن تريدني مع كل هذا أن أأتي إليك. وهذا يدعونا أن نرتاح في حضرة الآب السماوي، كما أولادنا لما يأتوا ويجلسون في أحضاننا ليسوا خائفين أو مترددين، ولكنهم عارفين أنهم في حضن الآب. والرب يدعونا جميعا أن نأتي إليه كبنين وبنات. فسؤالي لك يا أخي المستمع: هل أنت ابنه في هذه الساعة؟ هل أنت ابنته؟ إن لم تكن في هذه العلاقة معه، لا تقدر أن تأتي إليه وتصلي قائلا: أبانا الذي في السماوات. ولكن إن تطلب منه أن يغفر لك خطاياك ويكون مخلصا وربا على حياتك، يدعوك الرب في هذه الساعة أن تأتي وتكون عضوا في عائلته السماوية، وعند ذاك تستطيع أن تصلي وتقول له: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، اغفر لنا خطايانا، لا تدخلنا في تجربة، لأن لك المجد والكرامة والسجود إلى أبد الآبدين. آمين.

0: السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد. إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.

0: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، الأصحاح السادس. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد، بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة، افعلوا لهم هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات، وليس عنده محابات. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين، ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. آمين. كتبت إلى أهل أفسس من روميا على يد تيخيكوس.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

بكم. أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. دين اليهود يركز على الأمر والنهي والعمل بالفرائض، لكن جه عيسى المسيح وتمم كل فرائض الدين بموته على الصليب. موت المسيح كان ذبيحة كفرت عن خطايا الإنسان وجعلته مقبول عند الله، لكن بموته كمان حرر المسيحي المؤمن من شكليات الدين والمظاهر البرانية. الناس بيحكموا على بعض حسب المظاهر لأنهم ما بيعرفوش إيه اللي جوه قلب الإنسان، إن كان صالح ولا شرير. بعض رؤساء دين اليهود كانوا من أشر الناس، ولكنهم كانوا في الظاهر قدام الناس يحافظوا على تطبيق الشريعة والتقاليد اللي اخترعوها هما. في يوم جم جماعة من الفرديسيين، يعني رؤساء دين اليهود المتعصبين، وسألوا السيد عيسى المسيح: ليه بتسمح لتلاميذك يأكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم؟ جواب المسيح كان في الصميم لما قال لهم: ليس ما يدخل فم الإنسان ينجسه بل ما يخرج منه. حررنا المسيح من المظاهر الكذابة عشان نحبه ونعبده من جوه قلوبنا بإخلاص وأمانة. لكن إن كانت حريتي اللي حررني بيها المسيح توقع أخويا، فمن الأهم إني أحافظ على تصرفاتي عشان ما أسببلوش يقع. بولس رسول المسيح كان فريسي، والفريسي ده راجل دين يهودي متعصب، لكن ظهر له المسيح وغيره فأصبح من أعظم المبشرين باسمه المبارك. اتحرر بولس الرسول من خبث المظاهر والشكليات واستبدلها بالإيمان والعبادة من صميم القلب. لكن في بداية المسيحية اليهود اللي أصبحوا مسيحيين كانوا لسه ماشيين على نظامهم القديم، وحرموا أكل اللحمة اللي بتتباع في السوق لأنها كانت مذبوحة ذبيحة للأوثان. لكن المؤمنين بالمسيح اللي من الأمم، الأمم يعني اللي هم من غير اليهود، بالنسبة لهم أكل اللحمة دي كان مش حرام. لكن بولس الرسول عشان يحافظ على ضمير المسيحيين اللي من اليهود وما يعملش انقسام بين المؤمنين اليهود واللي من غير اليهود، وافق على نظامهم. درس الليلة عن ايه هو واجب المؤمن عشان ما يسببش للإخوة يقعوا في الخطية. المؤمن لازم يمشي على حسب ضميره، على حسب وصايا الله مش شكليات الناس. نقرأ من الإنجيل الشريف رسالة روما أصحاح 14 من 13 ل 23: فلا ننتقد بعضنا بعضا، بل صمموا أن لا يفعل أحد شيئا يجعل أخاه يعثر أو يسقط في الخطية. وبما أني أنتمي للرب عيسى فأنا مقتنع تماما أنه لا يوجد طعام نجس في حد ذاته، بل يكون نجسا لمن يعتبره نجسا. إن كان أخوك يتضايق بسبب طعامك فأنت لا تتصرف بمحبة. لا تجعل طعامك يتسبب في أن يهلك أخوك الذي مات المسيح من أجله. احذر لكي لا يتكلم الناس بالسوء ضد الأمور التي تعتبر أنها صالحة لك، لأن مملكة الله ليست أكلا وشربا بل صلاحا وسلاما وفرحا بالروح القدوس. فمن يخدم المسيح بهذه الطريقة يرضى عنه الله ويمدحه الناس. إذن يجب أن نتبع ما يؤدي إلى السلام وإلى تقوية أحدنا الآخر. لا تهدم عمل الله بسبب ما تأكله. صحيح كل الطعام حلال، لكن من الخطأ أن تعثر الآخرين بسبب ما تأكله. من الأفضل
أن تمتنع عن أكل اللحم وعن شرب الخمر وعن أي شيء آخر يجعل أخاك يسقط. احتفظ باعتقادك في هذا الموضوع بينك وبين الله. هنيئا لمن لا يلوم نفسه عندما يعمل ما هو حلال بحسب اعتقاده. أما من يأكل وعنده شك فيحكم عليه لأنه يتصرف من غير إيمان، وكل ما يصدر عن غير إيمان هو خطية. هنيئا للإنسان اللي يرضي ضميره بالإيمان بصرف النظر عن القوانين الغلط اللي بيفرضها الناس ورجال الدين. الليلة هختم بحكاية حقيقية حصلت في مصر، أثبت فيها الأنبا أبرام إن طاعة الله أهم من طاعة قوانين الحكام. الأنبا أبرام كان راجل قديس بمعنى

0: ده بكم طويل يغطي ايديه عشان محدش يبوس ايديه، وكان يمنع اي واحد من زواره انه يوطي امامه باحترام، لان الانجيل بيقول السجود والاحترام لله وحده. الانبا ابرام عاش حياته كلها يرجى الله حسب كلمة الله في الانجيل، مش حسب القوانين والتقاليد اللي عاملينها الناس. ما كانش يحابي حد ولا يتحيز لحد ابدا. في يوم دعاه اهم واحد في الكنيسة القبطية عشان يحضر مجلس مع كبار رجال الدين، وكان الغرض من المجلس هو فصل كاهن من الكهنوت، لانه استقبل كاهن تاني مفصول عن الكنيسة واستضافه، اداله اكل ياكل ومكان يبيت فيه. فالكاهن اللي استضاف زميله المفصول بحكم رؤساء الدين اصبح هو كمان مذنب في نظر رؤساء الدين ويستاهل الفصل، واتعملت جلسة عشان يفصلوه هو كمان. راح الانبا ابرام المجلس، رؤساء الدين بالاجماع وافقوا على فصل الكاهن اللي استضاف زميله المفصول وحكموا عليه هو كمان بالفصل. الكل مضى على ورقة الفصل حسب قوانين الكنيسة القبطية، لكن لما جاء دور الانبا ابرام رفض انه يمضي قرار الفصل. وقف واتكلم بصوت عالي وقال انا مش شايف اي ذنب عمله الكاهن يستاهل الطرد. المسيح وصانا ان نكون شفوقين ومترحمين بالمساكين ونراعي مشاعر الغرب. القس ما غلطش لما كسر قوانين رجال الدين ومشي على قانون الله. الانبا ابرام رجع الورقة من غير ما يمجيها. كان واحد من الموجودين في المجلس قليني باشا، القسيس اللي كان قاعد جنب الانبا ابرام همس في ودنه وقال له انت مش عارف ان ده قليني باشا ولازم نحترم رأيه؟ لكن الانبا ابرام بصوت مرفوع وقف وقال مبارك اسم الله، مين هو قليني باشا؟ الله اتكلم مع النبي موسى والله وصانا ان نطيعه هو مش نطيع الناس. انحل المجلس من غير ما يصدر الحكم بفصل الكاهن. ثبات الانبا ابرام على طاعة ضميره والعمل بكلمة الله اكتر من كل اعضاء المجلس اقنع كل الموجودين. عزيزي المستمع، عاوز ترضي ضميرك؟ اقرأ وصايا الله في الانجيل الشريف وامشي عليها مهما كانت الظروف اللي حواليك.
1: والى ان نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: عزيزي عزيزتي، احب اسمع منكم، اكتبولي في اي موضوع يعجبكم بالعربي او الانجليزي وحرد عليكم حالا. للمراسلة عنواني comeisa@junoo.com.

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.

0: ومريم أم يسوع كانت في شركة المنتظرين لموعد الآب، وهنا يرد اسمها لآخر مرة في العهد الجديد، وهي لم تظهر كملكة السماء بل كمصلية متواضعة محتاجة إلى قوة الروح القدس. ولوقا البشير الذي عرف الأمة شخصيا واستفهمها عن ابنها شهد أيضا بوضوح أن ليسوع إخوة حاولوا في السابق منعه من تأدية عمله كمخلص لكي لا ترفض العائلة كلها من الأمة، متى 13:55، مرقس 3:21-35 والأصحاح 6:3 ويوحنا 7:3-8. ولكن يسوع بعد قيامته من الموت ظهر لأخيه يعقوب، 1 كورنثوس 15:7، فتزعزع هذا تزعزعا فظيعا من ألوهية يسوع حتى جلب كل إخوته الباقين إلى حلقة الرسل، فصلوا معا وتغيروا في ذهنهم وانتظروا موعد الآب، وامتلأ يعقوب بعدئذ من الروح القدس فصار قدوة المصلين وأحد الأركان في كنيسة المسيح، وأصبح مع بطرس ويوحنا العقل المدبر في الكنيسة الأولى، أعمال الرسل 12:17-15-13 وغلاطية 2:9. إن المقام من بين الأموات وجد نخبة أتباعه والنساء المؤمنات وعائلته حسب الدم بكنيسة مصلية، فأصبحوا جميعا قلبا واحدا ونفسا واحدة واجتهدوا معا في الصلاة. فهل أنت مصل طالب شركة الإخوة بكل اشتياق وعزم، أم أنك تنعزل منفردا؟ إن نخبة المصلين هي نقطة الانطلاق لأعمال الرسل والكنيسة كلها.
1: أيها الرب يسوع المسيح، نشكرك لأن رسلك لم يبنوا ملكوتك بقوتهم الشخصية وحكمتهم الخاصة، بل صلوا معا منتظرين موعد الآب وقوة سلطانك. علمنا الصلاة والانتظار لقدرتك، مؤمنين خاضعين بعضا لبعض. آمين.
2: اختيار رسول بديل عن يهوذا الخائن، الأصحاح الأول عدد 15-20. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلاً للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدوداً بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلاً من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، وصار ذلك معلوماً عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دمن، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر.
0: تزعزعت شركة تلاميذ يسوع الحيوية خلال أيام قليلة بحادثتين مرعبتين، فقد انقض عليهم موت سيدهم على الصليب في سبيل الفداء لكل الناس مؤلما، وفي الوقت نفسه اهتزوا لانتحار يهوذا يأسا من خيانته، فالأول سكن فيه ملء اللاهوت جسديا، والثاني حل الشيطان فيه ولبسه. فيا أيها الأخ، اختر طريقك. هل تريد التضحية بحياتك في سبيل روح الله لأجل خطاة كثيرين؟ أم تريد أن تموت خاطئا يائسا وخائفا في دينونة الله الغاضبة؟ لقد شعر الرسل أن موت يهوذا أنقصهم واحدا من العدد اللازم، لأن الرب دعاهم ليبشروا الأصباط الاثني عشر لأمتهم، وهو سيدينهم في اليوم الأخير إن لم يؤمنوا. فاجتمعوا واختاروا عوضا عن ذلك الخائن أحد أتباع يسوع الأمناء الذين كانوا شهود عيان ليحل محله. وهكذا جمعوا قرابة 120 رجلا الذين كانوا يعرفون بعضهم بعضا، فاجتمعوا للصلاة وانتظروا موعد الآب. ما أروع ذلك الاجتماع! ووقف بطرس في وسطهم لقيادة الاجتماع، والكل عرفوه كمنكر المسيح، وبينوا إنكاره صراحة في الأناجيل الأربعة. ولكنهم عرفوا أيضا أن يسوع غفر للتلميذ الذي انسحق بالتوبة كل ذنوبه، وثبته قائدا لهم بعد قيامته من الأموات. وإن في ذلك لدليلا بارزا على وجود روح الحق في الكنيسة الأولى. إنهم لم يداهنوا إنكار كبيرهم ويصمتوا عنه، وفي الوقت نفسه تجلى روح المحبة فيها، لأنهم قبلوه كمسؤول عن الرعية. ويا للعجب، فها هو ذا قائم وسط الاجتماع الكبير بلا عقد نفسية، ولعله قال: أنا موقن بأن المسيح قبلني، وأنا أكبر خاطئ، وطهرني من كل ذنوبي وفوضني لخدمته، أنا الفاشل. فلم يتكلم بطرس باسمه الشخصي فيما بعد، ولم يعمل لنفسه، بل كان ما عمله وقاله كان لتمجيد ربه الحي. لم يتكلم بطرس كأسقف أو بابا، بل كشيخ أكبر من شيوخ آخرين في الرتبة نفسها. فسمى الرجال المجتمعين إخوة، لأن الله أبوهم. فليس لقب أعظم لا في السماء ولا على الأرض من هذا اللقب الفريد أخ، رمزا للعلاقة في عائلة الله. ولقد فكر التلاميذ مصلين متأملين بنهاية يهوذا الذي أصبح قائد أعداء الله، فسلم المسيح البار بحيلة إلى أيدي الظالمين. وتذكر التلاميذ أيامهم التي قضوها في رفقة يهوذا ضمن شركة يسوع، وكان يهوذا من صميم ملكوت الله، وحصل من ربه على دعوة ووظيفة وسلطة، وخدم الله مع بقية التلاميذ الآخرين مدة من الزمن. ولكن يهوذا هذا أحب المال، وكما كتب لوقا عنه لم يرفض رشوة الظلم، بل قبلها أخيرا وأراد ضمان نفسه المضطربة، فاشترى خارج المدينة حقلا واسعا، ولكنه ما اطمأن، بل شعر في ضميره بسياط ضربات الله، ويأس من وسوسات الشيطان المشتكية عليه، فركض وعلق نفسه منتحرا. والحبل الذي شنق نفسه به انشق، فسقط جسده نصف المشنوق من الشجرة على صخرة مروسة، فانشق بطنه واندلقت أمعاؤه، وعلم الطبيب لوقا من اختباراته كيف يظهر مشهد مريع كهذا. وسمع كل سكان أورشليم هذه القصة وشعروا بغضب الله على الخائن، وابتعدوا عن هذا الحقل لأنه كان ملوثا بالدم الملعون. كان الله عالما خطيئة الخيانة من قبل في نفس الشرير، وحذره عدة مرات في عظاته، فلم يجد التحذير نفعا لأن يهوذا فضل قوة المال لضمان حياته على قدرة ربه الحي، ففقدهما كليهما، أما حصته السماوية وحقله الأرضي ووظيفته أمام الله فانتقلت لآخر، وبيته المشترى حديثا أصبح خاليا ومهجورا، فانهدت جدرانه وصار للوطاويت مسكنا. ارتعب التلاميذ ارتعابا عميقا لأنهم في العشاء الرباني ما كانوا متأكدين من أنفسهم لما أعلن المسيح الخيانة التي ستقع من أحدهم، فرأى كل نفسه بها جديرا، وأكثر من ذلك أنهم في صلواتهم المشتركة أدركوا أن روح الله أبصر من زمان طريق الخائن، ولكن القدوس لم يرشد الخائن لخطيئته لأنه ليس إنسان مسيرا للخطيئة، وإنما الرب يخيره. فيهوذا قسى قلبه تجاه محبة المسيح فمات في لعنة الله. هذا ما أنبأ به الروح القدس قبل 1000 سنة على فم داود بكل وضوح. مزمور 69:26-109:8. أيها الأخ، لا تقسو قلبك ضد جذب روح الله، بل اقبل تحرير القدوس لك من محبة المال وقيادته إياك للتضحية وخدمته.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life, P.O. Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي الأصحاح الأول بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع أساقفة وشمامسة نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح وأما قوم فعن مصرة فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روحي يسوع المسيح حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا أختار لست أدري فإني محصور من الاثنين لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا، أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيه والآن تسمعون فيه.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

نتأمل في هذه الساعة في مقطع ذكره الرب وعلمه للتلاميذ عن موضوع الصلاة، موجود في إنجيل لوقا الإصحاح 11. في هذا الإصحاح أتى التلاميذ وقالوا للرب: يا رب، علمنا أن نصلي. فقال لهم: متى صليتم فقولوا، أو صلوا على هذا المنوال: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. هذا المقطع مقطع عظيم جدا، لأن الرب علم تلاميذه الصلاة الصحيحة، وليس الهدف منها تكرار هذه الصلاة، مع أنه لا خطأ في تكرار هذه الكلمات، ولكن الرب يسوع يريدنا أن نعلم ونفهم ونستوعب ونتعمق في هذه الكلمات التي علمها لتلاميذه، والأفكار والحقائق التي وراء هذه الكلمات. ولهذا قال لهم: متى صليتم؟ ولا يقصد بوقت معين أو بساعة معينة من النهار أو الليل، ولا لحاجة معينة، ولكن بشكل عام، بشكل شامل. وكأن هذه الصلاة، وهي الصلاة الربانية، تشمل كل أنواع الصلوات. فهناك صلوات التسبيح، وهناك صلوات العبادة، وهناك صلوات الاعتراف، الاعتراف بالخطية، وهناك صلوات الشفاعة، لما مؤمن يصلي من أجل مؤمن آخر يتشفع به أمام الله، لما هناك يكون ضعف عند المؤمن الآخر، أو يكون مشكلة يمر فيها، أو صعوبة، أو مرض، ونصلي بعضنا من أجل بعض. هذه صلاة الشفاعة التي أقصد بها. وهناك صلوات التسبيح، وهناك صلوات لما نأتي إلى حضرة الله ليس لهدف أن نطلب منه أي شيء، ولكن لهدف أن نتمتع في حضرته وفي وجوده عند الصلاة. وهذه شهوة الله لكل من يأتي إليه. ولهذا لما قال الرب يسوع لتلاميذه: أما أنتم فمتى صليتم فقولوا أبانا، قصد بها أننا في عائلة واحدة، وهي عائلة الرب، ليس العائلة البشرية، أو العائلة من ديانة معينة، أو من طائفة معينة، ولكن عائلة الرب، إليها يدعون الرب لنكون في علاقة معه. والذي في هذه العلاقة يستطيع أن يعتبر نفسه أنه ابن أو ابنة للرب يسوع. ولهذا يريدنا أن نأتي إليه قائلين: أبانا الذي في السماوات. ففي هذه الصلاة هناك اعترافات كثيرة سنتأمل بها في هذه الساعة. الاعتراف الأول، لما نقول له أبانا الذي في السماوات، نعترف أنه شخص، نعترف بشخصية الآب السماوي، نعترف أنه كائن. ولهذا يقول الكتاب: كل من يأتي إلى الله عليه أن يؤمن أنه موجود، وليس فقط إيمان العقل أو إيمان التاريخ أو الإيمان الوراثي الذي نرثه من أجدادنا، ولكن الإيمان الشخصي العميق، إيمان العلاقة، إيمان العبادة التي نأتي بها أمام الله. فنعترف به أولا أنه شخص، وأن له شخصية. لما نأتي إليه ونقول له أبانا الذي في السماوات، وكأي أب على مفهومنا، حسب مفهومنا البشري، لا يمكن أن يأتي الابن أو الابنة إلى أبيهم ويتكلم معه، ولا يتوقع من الآب أن يتجاوب معهم. وكأن المسيح يقول لتلاميذه: إن أتيتم إلى الآب السماوي وإن صليتم على هذا المنوال، تأكدوا أن الآب السماوي سيتجاوب معكم وسيتكلم معكم. وهنا الخطأ، مرات كثيرة نأتي أمام الله ونكرر الكلام، أو نصلي الصلاة ونقوم ونذهب، ولا نبقى أمامه لنستمع لما يقوله هو لقلوبنا. فعلينا أن ننتبه لما نأتي إلى حضرة الله بالصلاة، علينا أن نستمع له كما نريده هو أن يستمع إلينا.
الاعتراف الآخر هو أننا نعترف لما نقول له أبانا الذي في السماوات، نعترف بإمكانيته أن يحبنا كأب وكأي أب على الأرض، الأب الحنون أو الأم الحنون. هناك علاقة عاطفية، هناك علاقة قلبية، هناك علاقة تحرك الكيان كله من طرف تجاه الطرف الآخر. فإن كان الرب قادر على محبتنا، يريدنا أيضا نحن أن نكون قادرين على تقديم المحبة له، وأن نقول له: يا رب أنا أحبك، أنا آتي إليك ليس فقط لآخذ، ولكن آتي إليك حتى أقول لك أنني أحبك من كل القلب. ولهذا قال في العهد القديم، كتب النبي موسى وقال: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك. وهذا الأمر ما زال في عهدنا وفي قرننا هذا، كما أن الرب يسوع لما أتى إليه فريسي وقال له: يا رب ماذا علي أن أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ وسأله التلاميذ أيضا: يا رب ماذا يلخص لنا الناموس؟ ماذا يقول الله في الناموس؟ قال: الناموس هو مؤلف مكون من وصيتين، الوصية الأولى هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك، والوصية الثانية هي مثلها، وهي أن تحب قريبك كنفسك. فالله هو إله المحبة، ولهذا كان من المألوف جدا لما تكلم الرب يسوع مع تلاميذه، قال لهم عند الصلاة: قولوا أبانا الذي في السماوات. لم يقل لهم أن لما يصلوا يقول له: أيها السيد أو أيها الإله، وكأنه بعيد عنا، كأنه هناك حاجز بيننا وبين الله. ولو هذا قصد الله من القديم إلى الآن. الله لا يريد أن يكون هناك حواجز بينه وبين الإنسان، ولكن كما قال الرب في القديم: خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم. ولهذا الله دبر طريقا لكي يزيل الخطايا بينه وبيننا، وهو أخذ هذه الخطايا عليه وتحملها لكي يعطينا بره. ولهذا نأتي إلى الله في الصلاة قائلين: أبانا الذي في السماوات، ومعترفين أنه إله المحبة، محبة الآب الصحيحة، مع أنه هناك آباء على الأرض غير قادرين لسبب أو لآخر أن يحبوا أولادهم أو يعبروا عن المحبة الصحيحة السليمة لأولادهم. ولكن علينا أن نتأكد أيها المستمع الكريم أن الله الجالس في السماوات ليس هو فقط إله عظيم، ولكن هو أب حنون أيضا، وهو يحبنا، يحبك ويحبك، ويريد أن يعلن ذاته لك. ولهذا يقول لنا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، وأنا أريحكم. هذه شهوته، شهوته أن يعبر لنا عن محبته، شهوته أن يشعرنا بحضرته. وهذا الاعتراف من قلوبنا له، نعترف أنه يريدنا أن نكون قريبين منه. ولهذا أيضا في هذه الصلاة قال: لما أنتم تصلون قولوا أبانا الذي في السماوات، ثم قال: ليتقدس اسمك. وهذه شهوة من قلب الإنسان تجاه الله، كأنه يقول: لتكن شهوتنا ولتكن رغبتنا أن يكون الله مقدسا في حياتنا، كما في السماء كذلك على الأرض. اعترافات كثيرة من قلب الإنسان باتجاه الله، ولا عجب، لأن هذا الإله هو إله السماء والأرض، وهو الإله الذي خلصنا من خطايانا، ويريدنا أن نأتي إليه ونكون معه في علاقة شخصية. هل لك علاقة مع الله يا صديق المستمع؟ هل تعرفه كمخلصا شخصيا لحياتك؟ إذ لم يكن هذا الحق وهذه الحقيقة، قل له: يا رب أنا أريدك أن تكون مخلصا لي، تعال إلى قلبي واسكن في حياتي وامتلكني، لتكون أنت ليس فقط مخلصا بل ربا على حياتي، له كل المجد إلى الأبد. آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد. إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer. Our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: لكم. أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بولس رسول المسيح إن واجب القوي إنه يحافظ على الضعيف. لكن مين هو القوي؟ الواحد فينا يفتكر إن القوي هو اللي يسيطر على الضعيف، هو اللي صوته مسموع، هو اللي الناس تخاف منه وتسمع كلامه. أحيانا نشوف على شاشة التلفزيون مصارع قوي بعضلات تخوف والناس بتسقف له، لكن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان، وقوة الإيمان تخلي الواحد متسامح ودمث الأخلاق، ويحتمل أخوه اللي إيمانه ضعيف بصبر ومحبة، عشان الإيمان نفسه هبة من الله. فإن كان إيمانك قوي لازم تكون لطيف وصبور عشان تكسب أخوك ضعيف الإيمان، زي ما لطف بيك المسيح وصبر عليك. نقرأ من الإنجيل الشريف من رسالة بولس رسول المسيح لأهل روما، أصحاح 15 من عدد 1 ل 16. فنحن الأقوياء يجب أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرجي أنفسنا، بل كل واحد منا يرجي الآخرين لخيرهم لكي يتقووا في الإيمان، لأن المسيح لم يرجي نفسه، بل كما يقول الكتاب: شتائم الذين شتموك جاءت علي أنا. وكل ما جاء في الكتاب منذ القديم هو لتعليمنا، لكي نثبت ونتقوى بكلمة الله ويكون عندنا أمل. أسأل الله الذي يثبت ويقوي أن يجعلكم متحدين معا في الرأي، وأنتم تتبعون المسيح عيسى، لكي تسبحوا الله أبا ربنا عيسى المسيح برأي واحد وصوت واحد. اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلكم المسيح لكي يتمجد الله. فإني أقول لكم إن المسيح صار خادما لليهود لكي يبين أن الله صادق، لأنه تمم وعوده للآباء، وأيضا لكي يسبح غير اليهود الله على رحمته، كما يقول الكتاب: لذلك أحمدك بين الشعوب وأغني بالتسبيح لاسمك. ويقول أيضا: افرحوا أيها الأمم مع شعبه، وأيضا: سبحوا الرب يا كل الأمم، احمدوه يا كل الشعوب. ويقول إشعياء أيضا: يأتي سليل يسى يقوم ليسود على الأمم، وتضع الشعوب أملها فيه. أسأل الله الذي يعطي الأمل أن يملأكم بكل فرح وسلام بإيمانكم به، لكي يزيد أملكم جدا بقوة الروح القدوس. وأنا متأكد يا إخوتي أنكم مملؤون بالخير وكاملون في المعرفة، وقادرون أن تعلموا بعضكم بعضا. لكني أردت أن أذكركم ببعض الأمور فكتبت لكم عنها بجراءة، فإن الله أنعم علي بأن أكون خادم المسيح عيسى إلى الشعوب. أقوم لهم بعمل الكاهن، فأبشرهم بإنجيل الله لكي يصيروا قربانا مقبولا ومقدسا عنده بالروح القدوس. بولس رسول المسيح كتب الرسالة دي لأهل روما. صحيح بولس هو اللي نطق بيها، لكن يا أحبائي، الله سبحانه وتعالى هو اللي أوحى بالوصايا دي لبولس. بولس كان راجل متدين متزمت لدين اليهود، كان عايش يطبق بخشونة الدين، وكان تعصبه أعمى، وكان فاكر إنه على حق وإنه بيخدم الله لما يضطهد ويقتل المسيحيين. كتير من المتدينين المتعصبين للدين والشريعة ما زالوا عايشين زي بولس قبل ما يآمن بالمسيح. بين المسلمين تلاقي انشقاق بين المذاهب، أتباع الشيعة والسنة وغيرهم دايما على خلاف، والمسيحيين كمان في خلاف في الرأي بين الكاثوليك والأرثوذكس والإنجليين. والله سبحانه وتعالى ينظر للخلق بحزن زي ما الآب يحزن على أولاده المختلفين المشققين. طقوس الدين والشريعة بتسبب انقسام وتجيب الكره، أما محبة الله فهي تجمع ما تفرقش. ظهر السيد عيسى المسيح لبولس وغير حياته، بدل ما كان يروح يضطهد المسيحيين ويقتلهم أصبح يفتش عن كل إنسان يشوفه ويبشره بمحبة عيسى المسيح. محبة المسيح تخلي المؤمن القوي ياخد الضعيف في حضنه ويقبله من غير قيد ولا شرط، زي ما المسيح قبل كل واحد جاله من غير قيد ولا شرط. السيد المسيح قال: تعالوا عندي يا تعبانين وانا ريحكم، انا اشيل عنك ذنوبك، انا الوسيط الوحيد بينك وبين الله، تعال لي زي ما انت، تعال بذنوبك التقيلة وهمومك اللي حانية ظهرك، ارمي حملك عليا وارتاح، سواء كنت مسلم او مسيحي او يهودي او من اي دين تاني. صحيح المسيح اتولد في شعب اليهود، ولكن رحمته عمت على كل شعوب العالم. موت عيسى المسيح الكفاري ما كانش من اجل اليهود بس، لكن من اجل كل انسان امن ان عيسى هو فعلا ابن الله. اتولد من ام بشر وجاء عالمنا الخاطي علشان يظهر لنا محبة الله للبشر. حياة المسيح على الأرض أظهرت إنه مش إنسان وبس، كل إنسان بيتولد من أب وأم. المسيح اتولد من روح الله وأم بشرية. كل إنسان اتولد في العالم أخطأ في حق الله، لكن عيسى المسيح عاش معصوم عن الخطأ. مفيش أي إنسان اتخلق في العالم له القدرة على الخلق، لكن عيسى المسيح خلق بصر للأعمى المولود أعمى من بطن أمه، حط التين على العينين اللي ما فيهاش نور، وخلق النور وقال للأعمى أبصر والأعمى أبصر. مفيش إنسان اتخلق في العالم يعرف كل أسرار الناس، أما عيسى المسيح فهو عالم بكل شيء. يقول القرآن: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، سورة آل عمران 49. ومين غير الله يعرف أسرار الناس غير الله نفسه وابنه عيسى المسيح اللي جاء العالم يظهر لنا صورة الله الآب وروحه القدوس؟ مين غير عيسى المسيح شفى كل الأمراض؟ مين خرج الشياطين والأرواح النكسة وحتى الميت صحى؟ مين غير الله يقدر يدي الحياة؟ نعم يا أحبائي، السيد عيسى المسيح وحده اتولد في العالم كإنسان مع إنه الإله، أخذ ذنوبك وذنوب العالم كلها وصمرها معاه على الصليب. بموته كفر عن سيئاتك، وبقيامته اداك حياة جديدة، حياة نظيفة تعيشها بقوة الإيمان. يقول القرآن: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، سورة مريم 19:21. إيه اللي كان أمر مقضي؟ الله أرسل ابنه العالم، آية في مولده ورحمة في موته الكفاري لخلاص كل البشر. في المسيح مفيش انقسام ولا انشقاق ولا أنانية، لا كره ولا خصام. في المسيح يمشي المؤمن حياة غربته على الأرض بالإيمان لغاية ما يوصل لمحضر الله مبرر بدم عيسى الكريم.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: للمراسلة عنواني

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.

0: لا تطلب لنفسك ثروة وغنى وإكراما وشرفا وسلطة، بل اطلب التواضع والقناعة والوداعة والبساطة، كما عاش يسوع وتلاميذه فقراء بالمال وأغنياء بروح الله.
1: الصلاة. يا رب، اغفر لي محبتي للمال وأنانيتي وطمعي، حررني لخدمة اسمك فأتكل على عنايتك بي، وليملأ روحك القدوس نفسي وكل الإخوة لنثبت في محبتك غير ساقطين في لعنة أبدا. آمين.

الأصحاح الأول عدد 21 إلى 26. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهداً معنا بقيامته. فأقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى برسابا الملقب يوستوس وماتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أياً اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم، فوقعت القرعة على ماتياس، فحسب مع الأحد عشر رسولاً.

لم يتفلسف الرسل في السبب الذي من أجله خان يهوذا سيده يسوع، بل آمنوا بدينونة الله العادلة، ولم ينظروا طويلاً إلى الوراء، ولم يقفوا متزعزعين في شعورهم، بل اتجهوا إلى الأمام وفكروا بواجب تبشير العالم، وأرادوا بواسطة صلواتهم أن يطلبوا من يسوع العدد الكامل لحلقتهم الرسولية، حتى لا ينقص هؤلاء المفوضون عندما ينسكب عليهم الروح القدس. وشرط الاختيار لتسمية إنسان ما رسولاً هو مصاحبته ليسوع من البداية حتى يكون شاهد عيان لأعماله.

وأقواله، مختبراً المقامة من بين الأموات شخصياً. وبهذا بان أن الاثني عشر تلميذاً لم يكونوا يجولون لوحدهم مع يسوع، بل كثيرون أيضاً من أتباعه، كما أن يسوع أرسل إلى الجليل 70 تلميذاً وفوضهم للخدمة، فحددوا الشروط للخدمة الرسولية بتشدد أكثر حتى ينحصر الترشيح لهذه الخدمة ممن انضووا تحت لواء التلمذة عند يوحنا المعمدان، وتابعوا عنده واعترفوا أمامه بخطاياهم منتظرين إجراء ملكوت الله. وحقا فإن عددا وفيرا من تلاميذ يوحنا هم الذين سمعوا نداءه القائل: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، فتركوا معلمهم بمعمودية الماء لغفران الخطايا وتبعوا المعلم الجديد الذي سيعمدهم بالروح القدس ويثبتهم في أفراح العهد الجديد. ولربما نفكر أن من تبع يسوع بلا انقطاع أصبح إنساناً أفضل وأحكم من بقية البشر، ولكن سيرة التلاميذ تبرهن العكس. ليس إنسان يقوى على الإيمان الحق والمحبة الحارة والرجاء الممتد بدون الروح القدس. سمع التلاميذ كلمات يسوع، ولكن قلوبهم بقيت مستكبرة، وقد رأوا مجده بعد قيامته، ولكنهم كانوا خالين من الحياة الأبدية، لأن الروح القدس لم يحل فيهم بعد. ويرى بعض المفسرين أن الاختيار عوض يهوذا كان عملاً متسرعاً إنسانياً غير إلهي، لأن الرب اختار في حينه بولس رسولاً الذي حصل على خدمة وسلطان يهوذا ليبشر الأمم. ولكن التلاميذ 11 لم يفكروا أولاً بتبشير العالم، بل بتجديد قبائل شعبهم 12، فتصرف بطرس في انسجام مع بقية الرسل ودعا إلى اجتماع كبير لأتباع يسوع، طالباً من الجميع تسمية المرشحين. وبعدئذ وضعوا الاختيار النهائي بين يدي الرب الذي سموه عارف القلوب. فنرى أن بطرس لم يتصرف كأسقف في سلطان مطلق، وكذلك لم يجري الاختيار في الاجتماع بطريقة ديمقراطية حيث يقرر الأكثرية، بل تقدم الجميع معا إلى الله طالبين منه الحكم الإلهي وتدخله المباشر.

وللحصول على صوت الله استخدموا قبل انسكاب الروح القدس القرعة، ولكن لما اختاروا بعدئذ الشمامسة السبعة أعطى الرسل الكنيسة حق الاختيار كله، وحصل في أنطاكية أن الروح القدس بنفسه اختار برنابا وبولس لخدمة التبشير، بينما كان الشيوخ يصلون وهم صائمون طالبين تدخل المسيح وإرشاده. فتاريخ أعمال الرسل هو في الحقيقة تاريخ المسيح المقام من بين الأموات وأعماله تحقيقاً لانتشار ملكوت الله. فلا نعيش في الكنيسة تحت سلطة بابوية ولا في الديمقراطية السياسية ولا في الدكتاتورية الاشتراكية، بل تحت إشراف المسيح المتحقق بقوة الروح القدس العامل في قلوب المؤمنين. ليتنا لا نعتمد في إسناد الخدمات الكنسية للشمامسة والشيوخ والمعاونين على عقلنا وإرادتنا وقدرتنا العائلية فحسب، بل على الصلاة أولاً وأخيراً لكي يختار يسوع هو بنفسه خدامه، ليس حسب أموالهم ومواهبهم الطبيعية أو مستواهم الاجتماعي، ولكن حسب مسرته وحدها. عندئذ يجري عمل الرب ويمتلئ خدام الرب من الروح القدس، فليست الشهادات اللاهوتية ولا العلاقة بالأحزاب أو المدارس المذهبية هي التي تؤمن نجاح قسيس أو شيخ أو أسقف، بل التقاؤه بالمسيح المقام من بين الأموات ودعوته مباشرة من قبله. فالذي يخدم الرب بدون هذه الدعوة معرض لخطر السقوط في جهنم حالا. لم يرد الرسل الأحد عشر أن يوزع خدمات وتفويض المسيح مستقلين، عالمين أن ليس إنسان يعرف القلوب ولا المزاج ولا المواهب ولا الأمانة في القليل. فصلى 120 رجلا معا ليختار الرب واحدا من المرشحين لخدمة النعمة وليؤهله بالقدرة على تنفيذ خدمته، لأنه إن لم يتدخل ابن الله في تعيين خادم الإنجيل فكل خدمته تكون باطلة. ورشحوا لهذا المنصب 2 لم يصلنا عنهما علم مفصل، ولا عرفنا كيف أجريت القرعة بينهما، لكن هذه القرعة لم تقع على الأول المحترم بل على متياس غير المعروف الذي دعي بهذا الاختيار إلى مسؤوليته كعضو في النخبة الرسولية. وقد ملأ المسيح هذا البديل فيما تلا ذلك من الأيام وبروحه القدوس، وأثبت انضمامه إلى ملكوت الله بيد أننا لا نعرف شيئا آخر عن متياس المختار.

0: الصلاة. أيها الرب، نشكرك لأنك تدعو أناسا غير مقتدرين للخدمة، وتدربهم وتفوضهم وتجهزهم وترسلهم وترافقهم وتنجحهم. فإن وجدنا نعمة قدام عينيك فلا ترفضنا، بل كسر كبرياءنا وجددنا لكي نخدمك ونحن الأصاغر في قوتك لتمجيد اسمك. آمين.
1: انسكاب الروح القدس في يوم الخمسين، الأصحاح الثاني عدد 1-4. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا.
2: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life PO Box 600513-70305 Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.